0: Vous écoutez La Tribu sur le 106.9 à Saint-Nazaire.
1: لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي لهو

0: برزخ.
1: لا أخت ولا أخو، لا أم ولا أبو، لا أخت ولا أخو، لا حد رافع علي. يا رئيس البابور برسولك ديك هنين، خليني بجنبك خليني. الغربة صعيبة وتعبت، كي نموت في بلادة غريبة، أشكوني يوصل خبري ويقول لأمي لحنيني.

عليا قميجا انا اختي خارجه خارجه خارجه تل اربيرو كتشرب السيرو خارجه خارجه واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خالية كاميجا أنا أختي خارجة خارجة